0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Station sponsor.
3: Part of your community. This is your local station. 89.3 2GLF.
4: That does not compute.

راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعدتم مساء أعزائنا المستمعين وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مع فقرتكم المسائية التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3 مع إذاعتكم الغراء إذاعة صوت المندائيين التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء، وهي مقدمة إليكم لهذا اليوم المصادف 25/8/2026. استمتعوا لما نقدمه لكم من خلال برامجنا لمدة ساعتين متواصلتين لنختارها إليكم مع أخبارنا المتنوعة من الأخبار الثقافية والاجتماعية والطبية والعلمية والتي نختارها، ونبتدئها دائما بأخبار طائفتنا في أستراليا وخارج أستراليا. فابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين، معكم على الهواء الزميل صبري فزع والزميل بيان داغر، ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، نستهل فترتنا لهذا اليوم بأخبارنا المنوعة والتي تأتيكم

من راديو صوت المندائين. بسم الحي العظيم، بما أن لجنة المرأة والطفل مصدر العطاء والإلفة والمحبة، تواصل اللجنة مسيرتها في تقديم أفضل المبادرات والفعاليات التي تجمع القلوب على التمسك بالطائفة وتنشر الفرحة فيها. أقامت اللجنة جلسة سمر شايكم علينا، وذلك يوم السبت الموافق 15/8/26 من الساعة 4 ولغاية 7 مساء على قاعة التعارف، وكان عدد الحضور أكثر من 55 امرأة، وكان حضورهن أجمل ما زين الأمسية، حيث سادت الجلسة البهجة والنكات الجميلة والضحكات. في نهاية الأمسية أعربت الحاضرات عن جزيل شكرهن وامتنانهن لعضوات اللجنة على مثل هذه المبادرات، وإن دل على شيء هو قيام اللجنة بزرع روح التقارب والمحبة والتعاون بين قلوب أخواتهن المندائيات. نسأل الحي العظيم أن يديم هذه الفرحة والسعادة على الجميع، وتعاهد اللجنة نساء الطائفة على المزيد من العطاء. والحي مزكى، إعلام لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أنتم مع راديو صوت المنداي. إعلان عن محاضرة لتطوير اللغة الإنجليزية. تعلن جمعية صابئة المندائيين في أستراليا بالتعاون مع معهد ماكارثر عن إقامة محاضرة تعليمية أسبوعية لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية كل يوم اثنين صباحا في قاعة التعارف في المجمع المندائي ليفربول. يقدم المحاضرات أساتذة متخصصون في اللغة الإنجليزية بهدف مساعدة المشاركين على تطوير مهاراتهم في المحادثة والقراءة والكتابة وتعزيز قدرتهم على استخدام اللغة في الحياة اليومية. ندعو أبناء مجتمعنا الكرام إلى الاستفادة من هذا البرنامج التعليمي والمشاركة الفاعلة فيه مع نحو لغة أفضل ومستقبل أفضل. إعلان جمعية صابئة المندائيين.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وأخبار جمعية الصابئة المندائيين. إنجاز مندائي كبير يحظى بتقدير صحة نيو ساوث ويلز. في إنجاز مهم للجالية المندائية في أستراليا، أثمرت الجهود المشتركة بين رئاسة الطائفة المندائية وجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا عن تحقيق خطوة نوعية في مجال احترام الطقوس الدينية للمندائيين في المستشفيات، ولا سيما طقوس المحتضر ونهاية الحياة. وجاء هذا الإنجاز ثمرة سلسلة من اللقاءات والتنسيق مع مؤسسة صحة نيو ساوث ويلز في العام الماضي، جرى خلالها التعريف بالديانة المندائية وخصوصيتها الدينية والثقافية وشرح الطقوس المرتبطة بالمحتضر والوفاة بما في ذلك اللباس الديني وإزالة اللواصق والمستلزمات الطبية عند الإمكان وإجراء الطماشة أي الاغتسال الديني وفق الضوابط المندائية وبما ينسجم مع الإجراءات الصحية والطبية المعتمدة. وفي اجتماع مهم عقد يوم الثلاثاء 24/2/2025 في مستشفى فيرفيد، شارك عن الجانب المندائي فضيلة الريشمة صلاح القنزورة جبار وفضيلة القنزورة وليد عبد الرزاق، ومن جمعية الصابئة المندائيين في استراليا السيد بول صبي والسيد خليل الحلي رئيس تحرير صحيفة العهد والسيد مايكل صبي محاسب الجمعية، إلى جانب عدد كبير من كوادر صحة نيو ساوث ويلز بقيادة المستشار التمريضي السريرية السيدة ستايسي هاربر. وهدف اللقاء إلى تعزيز فهم الكوادر الصحية للمعتقدات والطقوس المندائية بما يسهم في توفير رعاية صحية تراعي الخصوصية الدينية والثقافية للمريض المندائي خصوصاً في المراحل الحرجة ونهاية الحياة. وقد حظى هذا التعاون بتقدير مؤسسة صحة نيو ساوث ويلز التي رشحت المشروع المشترك لجوائز الجودة لمنطقة جنوب غرب سيدني SWSLHD ضمن فئة التميز في الرعاية الصحية متعددة الثقافات تحت عنوان الشراكة الثقافية تحويل رعاية نهاية الحياة لدى المندائيين. ويمثل ترشيح المشروع للمرحلة النهائية اعترافا مهما بالجهود التي بذلتها المؤسسات والشخصيات المندائية بالتعاون مع الكوادر الصحية، ورسالة تؤكد أهمية الشراكة بين المجتمع والمؤسسات الصحية في احترام المعتقدات والخصوصيات الدينية للمرضى. ومن المقرر الإعلان عن الفائز خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في 16/9/2026 من الساعة 5 مساء حتى 9 مساء على نادي كاثوليك كلاب ليفربول. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على الهوية والخصوصية الدينية للمندائيين في أستراليا، ويؤكد أن الحوار والتعاون المؤسساتي قادران على تحويل المطالب المشروعة للمجتمعات الدينية والثقافية إلى ممارسات معترف بها داخل منظومة الرعاية الصحية. إعلام جمعية الصابئة المندائيين.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى، وهي فقرة أخبار جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا. إعلان إلى المهتمين بالثقافة والتراث الديني وإلى جميع المندائيين في أستراليا، يسر جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا دعوتكم لحضور محاضرتين مهمتين تتناولان جوانب مشرقة من تاريخنا وتراثنا المندائي. المحاضرة الأولى تجليات آدم أبو الفرج، يقدمها الأديب والباحث المندائي الأستاذ فاروق عبد الجبار عبد الإمام القادم من ولاية بيرث الأسترالية. المحاضرة الثانية آثارنا المندائية، رمز لتواجدنا منذ القدم، يقدمها الأستاذ خليل الحلي رئيس تحرير صحيفة العهد، وذلك على قاعة التعارف في المجمع المندائي ليفربول مساء يوم الأحد 30/8/2026 الساعة 6:00 مساء. ندوة تجمع أبقى التراث بنور المعرفة وتستحضر سيرة علم من أعلامنا الدينية هو آدم أبو الفرج في قراءات أدبية وبحثية بأسلوب السجع تفتح نوافذ الفكر وتضيء دروب الذاكرة. حضوركم إثراء للندوة ومشاركتكم للمعرفة عطاء، فكونوا معنا نستمتع ونستفيد بالثقافة المندائية، نرتقي ونعتز ونضيء. الدعوة عامة للجميع. إعلام جمعية أصابع المندائيين في أستراليا.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. إليكم هذا الإعلان من نادي التعارف نادي التعارف المندائي في استراليا. نادي التعارف المندائي في استراليا وجمعية الصابئة المندائيين وشباب فور لايف يدعوكم إلى المشاركة في السفرة التي ستقام يوم الأحد المصادف 6/9/2026. نتمنى لكم أجواء حلوة وسفرة سعيدة، وطابت أوقاتكم.

0: أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ونبدأ بمواضيعنا المختلفة. كتب علي حسين: يبدو أن المؤامرة التي تقودها الإمبريالية ضد تجربتنا الديمقراطية الرائدة تتخذ أشكالا جديدة، فبعد محاولات فاشلة للحصول على خبرة عالية صيف في النزاهة ومحاولة البرلمان الأوروبي الدنيئة لسرقة أفكار محمود المشهداني عن المالات، قرر الإعلام الإمبريالي أن ينشر صورة المطربة الكولومبية شاكيرا مع خبر يقول إن المطربة الشهيرة قررت أن تعيد بناء 10 مدارس وجامعة في المنطقة التي أصابها الزلزال في بلدها كولومبيا، ونشرت الصحافة المغرضة صورة المطربة وهي تتجول في المناطق المنكوبة تتحدث مع السكان وتتبرع لهم بالأموال. والغرض كما تعرفون أيها السادة أن الإعلام يريد أن يوهمنا أن شاكيرا صاحبة رسالة إنسانية، لكن الحقيقة أنها تغار من سياسيين الحجاج الذين يثبتون كل يوم أنهم في واد والشعب المسكين في وادي آخر. إذن المؤامرة تحاك في الظلام ضد هذا الشعب، والبعض يريد أن يصور للعالم سياسينا الفاضل ومسؤولينا الأفاضل ومسؤولينا الأكارم ونوابعنا الأجلاء عاجزون عن التبرع برواتبهم للفقراء، وهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عيون هذا الشعب الناكر للجميل. بالفعل تتعرض تجربتنا الديمقراطية إلى مؤامرة كبيرة تشارك فيها قوى دولية ومشاهير هوليود، وإعلام لا يخاف الله ينسى أن يلتقط صور للحاج أحمد الأسدي وهو يتجول في أستراليا بعد أن لفلف تريليون دينار عراقي، ولا ينسى الأسدي طبعا أن يوجه لنا رسائل من مقر إقامته يطالبنا بالصبر والكفاح من أجل المبادئ السامية التي ناضل من أجلها، وهي تتجول مع النائبة وحدة الجميلي وسط قرى سنجار وهما تذرفان الدموع. المؤامرة كانت حاضرة في تغاضي المدعوة شاكرة عن الإشادة بملف مهم وخطير، وأعني به ملف النزاهة الذي كان يقوده مثنى السامرائي والذي تفوقنا به على بلدان معظم العالم، وملف التعليم الذي تحسدنا عليه اليابان. نعم هي مؤامرة لا يكفي معها تكذيب واعتذار، بل إن تكفر شاكيرا عن ذنبها وتترك الشيخ حسين بركة الشامي يستمتع بالأموال التي حصل عليها أثناء نضاله في الوقف الشيعي، وأن تدرك أن رئيس الوقف السني السابق الحاج سعد كمبش لم يسرق أموال الوقف السني، وأن ما أراد أن يحتفظ بها من أجل مستقبل أطفال العراق الذين يحظون برعاية يحسدهم عليها أطفال السويد. ومع هذه الصورة للمطربة التي للأسف لا تلبس الحجاب ولا تكتب على صفحتها أهازيج ثورية تذكر كيف يرفض مسؤولون الأفاضل أن يراها الناس في لحظة صدق وبشرى، فكيف يمكن لمن حصل على الكرسي من خلال مزاد عقده أبو مازن أن يجلس على الأرض تحيط به عوائل فقيرة؟ عزيزتي شاكيرا، إن هذه البلاد المليئة بالأسى والموت والكذابين أرفع إليك التحية والتقدير. أليست اللمسة الإنسانية أعظم من الصوت الفارغ؟ أليست يد حانية نضعها على رأس طفل أطيب أطر من كل شعارات الإرادة وهلوسات الأغلبية؟
1: يقال والعهد على الراوي، وكما نعرف في الشريعة الإسلامية أن الحج يخرج الإنسان من الذنوب كما ولدته أمه، ولهذا السبب يتشرف بيت الله الحرام بحج مسؤولي العراق سنويا أغلبهم، ربما والعهد على الراوي وأنا أنفذ زيجي لمحو الذنوب. ورحم الله الشاعر حين يقول: بنى مسجدا لما اغتنى بنى مسجدا لما اغتنى من خيانة وكان بحمد الله غير موفق كمطعمة الأيتام من كد فرجها. لك ويل لا تزني ولا تتصدقي، طابت أوقاتكم، لكم الويل يا مسؤولي العراق.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا المقال الذي كتبه المخرج السينمائي والكاتب والروائي قاسم حول من هولندا. يقول: الشرفاء ينسحبون بصمت. عبد الرزاق حسين وهجن. الشرفاء ينسحبون بصمت. عبد الرزاق حسين وهجن. حتى نكاد نكون قد نسيناه من كثرة ما صمت، ومن قلة ما نشر، ومن كثر ما افترقنا عنه، وهو الذي اختزن القصيدة وتعلمنا الإبداع والوفاء منه. أتذكر ليس في مقهى ولا في زقاق الحارات البصرية، كنت أراه يوميا في مطبعة جريدة الثغر البصرية، ذلك الشاعر الرشيق المبتسم كنت ألتقيه كل يوم في المطبعة، وأرى أمامه منضدة طويلة سوداء مصبوغة بحبر المطبعة، وعليها خانات بعدد الحروف الأبجدية البالغ عددها 28 حرفا، وتصبح 29 حين نفصل الهمزة عن حرف الألف. فكيف كان الشاعر عبد الرزاق حسين يصف الكلمة حرفا حرفا؟ كان يقف أمام منضدة الحروف وخاناتها وهو يلبس المعطف الرقيق الأبيض، وكأنه طبيب محترف يصف الحروف لتصبح كلمات، والكلمات لتصبح جملا، والجمل لتصبح صفحات، وصفحات لتصبح جريدة، وحين يكتمل بناء الصفحة بكل مقالاتها يشدها بخيط يسمى السوتلي، وهو خيط قوي يمسك الصفحة حتى لا تفرط وتتبعثر الحروف، فيصعب لمها وإعادة توزيعها وتنضيدها. وعلينا أن نعرف كم من الوقت يعطي الشاعر عبد الرزاق حسين من يومه حتى يصف كل صفحات الجريدة. يعمل من الصباح حتى المساء قبل أن توضع صينية الصفحة الواحدة في جوف المطبعة، لتبدأ الماكينة تدك الورق كي يصبح الورق جريدة لنقرأ في اليوم التالي ثغر البصرة. وكثيرا ما ينسى أن ينشر من شعره الجميل قصيدة في صفحة الثغر الثقافية، لحين أن نعتب عليه في يوم عطلة الجريدة ويأتينا إلى غازينو البدر على ساحل نهر شط العرب، فنسمع منه شعرا ينسى أن ينشره في الجريدة. الله يا عبد الرزاق حسين، ما أعظم صبرك، وما أجمل شعرك، وما أعظم تواضعك، ثم لماذا ترفض الإعلان عن نفسك شاعرا مرهفا إلى هذه الدرجة من التواضع؟ أنت أم إن حقد الحاكمين أبعدك عن الأضواء، أم أنت لا تشتهيها؟ لقد فرضت علينا قسوة النظام وقسوة الأحزاب الخائبة أن نبتعد مسافات عن نخيل البصرة وعن كل العراق بكل تاريخه المشرف والعظيم، وصرنا لا نعرف لهجتنا أو نسيناها، ويوم عدنا للوطن نسينا أهل العراق، وظنوا إننا جئناهم ضيوفا من لبنان أو من فلسطين أو من بلاد الشام. وكثيرا ما سألني سائق التاكسي: حضرتك فلسطيني؟ فهل أنستنا الغربة شخصك العظيم والطيب، مثلما أنستنا الغربة لهجة العراق ولهجة البصرة التي كنت تضمن بعض قصائدك من مفرداتها؟ أنت يا عبد الرزاق حسين
إنسان عظيم، والعظمة لا تستدل من الشهرة، فكم من شهير قاتل وكم من شهير سافل، فالشهرة سهلة والصعب هو الإبداع، وقد كنت المبدع البصري حقا والمتواضع البصري حقا. وقد أبكيتنا في رحيلك، أنت الذي كنت تضحكنا حد البكاء، لست من أصحاب الكروش، لأنك لست من أصحاب الهريسة والسمنة، لم يكن وزنك في مجمله يزيد عن 50 كيلوغراما، ولكنك تزن في جدول المعرفة والشعر والثقافة وزنا يحسب له حساب التفوق. صدقا كنت معلما، عرفنا وتعلمنا منك أبجدية حروف المطبعة وحروف المقالة وحروف الروايات والقصص والمسرحيات. كنت تشكل المعادل الموضوعي حين نلتقيك ونستمع إليك، وسنظل نستمع إليك، وسيظل صوتك ماثلا في وجداننا، وستظل ابتسامتك نورا في صورك الفوتوغرافية التي خسرنا الكثير منها، خسرنا تلك الذكريات، فالفاشية لا تريد أن تبقي في أرشيف العراق صورة لنا ولقطات من أفلامنا، معتقدين بأنهم سوف يمحون ذكرنا من الوجود، وسيرتعبون حين ترى سلالتهم صورنا مرسومة ومطبوعة في غيوم السماء. غصبا عليهم، وداعا أيها الصديق المعلم، وأنت ترحل صامتا، فالشرفاء يرحلون دائما صامتين.

ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز

حبيب العين ما تنسى الجفين صدق حبيب الوردة ما تنسى الغصين واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة.

0: قلبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز تغيرت.
1: أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين ضمن فقرتنا الأولى وفقراتنا التالية التي تأتيكم عبر إذاعتكم التي تأتيكم كل مساء ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لنهاية ما نقدمه لحضراتكم لهذا المساء. أرسل لي صديق هذه الرسالة يصف حاله التي هي كحالي وحال كل المغتربين، أم قلها كما هي لدقة وصفها وروعة بيانها. حابب أفضفض: نحن لا نغادر أوطاننا لأننا نريد حياة أخرى، بل لأن الحياة الأولى ضاقت بنا، ثم نقضي ما تبقى من العمر نحاول العودة إلى شيء لم يعد موجودا. الغربة ليست مطارا ولا تأشيرة ولا ختما على جواز سفر، الغربة هي ذلك الشرخ الصامت الذي يحدث داخل الإنسان في اللحظة التي يدرك فيها إن المكان الذي أنقذه من الحاجة لم ينجح في إنقاذ قلبه. المغترب لا يعيش في بلدين، بل يخسرهما معا. في البلاد الجديدة يتعلم اللغة ويحفظ أسماء الشوارع ويدفع الضرائب ويشتري بيتا ويزرع شجرة في الحديقة، لكنه كلما ظن إنه أصبح واحدا منهم أيقظه موقف صغير ليذكره إنه الآخر. يبتسم ويواصل حياته، لكنه في داخله يعرف إن جذوره ما زالت تبحث عن تربة تعرف اسمها. ثم يعود يوما إلى وطنه ظنا منه إن التعب سينتهي عند أول عناق، لكنه يفاجأ بأن الوطن أيضا مضى بدونه. الطفل الذي تركه صار رجلا، والصديق الذي كان ينتظره صار غريبا، والبيت الذي كان يعرف تفاصيله لم يعد يحمل رائحة الأمس. فرغت الأماكن وراح الصدى، غاب الأحباب وشاب الصبية. هنالك يكتشف الحقيقة الأكثر قسوة، إن الزمن لم يتوقف في انتظاره، وإن الوطن لا يخون أبناءه، لكنه لا يستطيع أن يحفظ لهم أماكنهم إلى الأبد. فيبدأ نوع آخر من الغربة، غربة داخل الوطن نفسه. يصبح ضيفا في الحي الذي ولد فيه، ويحتاج إلى من يرشده إلى الأماكن التي كان يركض فيها طفلا. يسمع أسماء جديدة ويرى وجوها لم يعرفها، ويشعر أن الجميع يعيشون حياة لم يعد هو جزءا منها. ثم يعود إلى غربته، ليس حبا بها، بل لأن الإنسان يحتاج إلى مكان يضع فيه مفاتيحه آخر النهار، حتى لو لم يكن يضع فيه قلبه. أصعب ما في الغربة أنها تعلم الإنسان الكذب على نفسه. يقول اعتد ولم يعتد، يقول لم أعد أشتاق، ثم يبكي عندما يسمع لهجة بلاده في متجر عابر. يقول الحياة هنا أفضل، ولا يخبر أحدا إن الراحة ليست دائما مرادفا للسعادة. ويقول اشتقت للغربة بعد عودته من الوطن، ليس لأنه أحب الغربة، بل لأن روحه أصبحت عاجزة عن الاستقرار في أي مكان. لقد صار يحمل غربته معه أينما ذهب. المغترب يدفع ثمنا لا يظهر في كشوف الحسابات، يدفعه في الأعياد التي تمر قبل شاشة الهاتف، وفي جنازات حضرها بالدعاء فقط، وفي أفراح اكتفى فيها بصورة، وفي والدين يكبران عاما بعد عام، بينما هو يطمئن عليهما من خلال مكالمة تنتهي دائما بعبارة: لا تقلق، نحن بخير. لكنه يعرف أنهم ليسوا بخير، ويعرف أنه ليس بخير أيضا. كل ما في الأمر أن الجميع أصبحوا بارعين في إخفاء الوجع. الغربة تمنح الإنسان أشياء كثيرة، قد تمنحه مالا أكثر ونظاما أكثر وأمانا أكثر، لكنها تأخذ منه أشياء لا تشترى، تأخذ عفوية الانتماء، وتأخذ حقه في أن يكبر مع أحبته، وتأخذ تفاصيل الأيام الصغيرة التي لا يدري قيمتها إلا حين تصبح مستحيلة. ومع مرور السنوات يكتشف المغترب إنه لم يعد يحلم بالثراء ولا بالمناصب ولا حتى بالعودة. كل ما يتمناه هو شعور بسيط: أن يستيقظ صباحا في مكان لا يحتاج فيه أن يشرح من هو، ولا أن يترجم مشاعره، ولا أن يبرر سبب رحيله، ولا أن يعتذر عن تأخر عودته. لعل أقسى ما في الغربة إنها لا تنتهي حين تعود، بل تبدأ من جديد. فأنت لا تعود كما كنت، والوطن لا يبقى كما تركته، ويبقى القلب معلقا بين سمائين، يحمل مفتاح بيت هناك وذكريات بيت هنا، دون أن يمتلك القدرة على فتح أي باب بالكامل. وهكذا يمضي المغترب عمره، لا يبحث عن وطن جديد ولا ينتظر الوطن القديم، إنه يبحث فقط عن تلك الطمأنينة التي كانت تأتي يوما بلا سبب، قبل أن يتحول الوطن إلى ذكرى، وتتحول الغربة إلى قدر. ما أعظمها من كلمات، وما أحلاها من وصف.
2: الغربة رهيبة،
1: وإنما وصفتنا كل إحنا أبو رفيف،
2: تجربة
1: وصفتنا كل إحنا
2: مريرة الغربة
1: جدا.
2: فعلا.

0: أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل معكم من راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع الذي يحدث كثيرا في عوائلنا وفي مناسبات الفرح التي تشد شخصين في علاقة حب وخطبة وغيرها من الأشياء. إليكم هذا الموضوع، نتمنى أن يكون شيقا لكم ومفيد. الشبكة من حق مين؟ طبعا احنا نسمين نيشان، مو خالدة؟
1: اي
0: نيشان،
1: الشبكة يعني النيشان يقصدون به.
0: اي، ضمن طقوس الزواج ان يقدم لعروسه ما يعرف بالشبكة او النيشان، والتي تؤخذ في حكم الهبة. وكثيرا ما تحدث بعض المشاكل بين الطرفين في حالة فسخ الخطبة بسبب رد الشبكة أو رد قيمتها، وجاء قانون الأحوال الشخصية موضحا ذلك. فعند دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية. رد الشبكة حق قانوني، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا، فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا وفقا للمادة 500 من القانون المدني، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوة هي بأحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة. يستند الإحكام في دعاوى رد الشبكة على أن الحكم أيضا استند على القانون رقم 1 لسنة 2000 بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة. تتضمن نص المادة 501 من القانون المدني أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة إذا خلى الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. فيما تنص المادة 502 من القانون المدني على أنه يرفض طلب الرجوع في الهبة إن وجد مانع من الموانع، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات أحد شرفي عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا. شنو خالدة هاي الشبكة يعني النيشان هذا اللي يسبب مشاكل كثيرة؟
1: اي يعني حاليا هسه خلي نقارن، ما نقارن بوقتنا، لانه بوقتنا هي تكون يعني مال الخطبة، يعني هي تكون الذهب اللي يشترى ويلبس للبنية. حاليا بدأنا تطورنا، يعني بدأت يعني تطلب طلبات جدا، يعني بس محبس الألماس بما يقارب 10,000 إذا ما تجاوز أكثر، إضافة إلى الطخم مال الألماس والأساور، ويعني
0: اللي تيجي من الهدايا من العائلة مثلا،
1: يعني من العائلة إيه طبعا يعني هي حتى من يلبسونها للبنية هي تعتبر يعني مو هدايا، هي هدايا إلها صح، لكن إلنا في حالة أنه صار يعني انفصال بين الاثنين من جهة الولد أو جهة البنية، هاي تبقى ترجع للولد أبو رفيف. إذا هو راضي يرجع كل شيء فيرجع كل شيء، أما إذا قال لا يعني أنا مجرد خلينا نقول الطخم فقط ويجوز ويا حلقة ويا يعني أكفد شغلات معينة، لكن الهدايا كلها تبقى يعني تبقى إلها.
0: ما بغض النظر عن منو المسبب؟
1: ما هي بكل الأحوال حتى هي إذا تركت لازم ترجع له.
0: تمام.
1: لازم يرجع كل شيء.
0: تمام.
1: أي. لأنه يعني أنا مو قلت يعني بغض النظر إنه بس إذا هي تركت لا هي لازم هي ترجع يعني.
0: أي.
1: وحتى هو الولد إذا ترك يعني هو بالتراضي بيناتهم هم
0: بيناتهم
1: فهم ما اتفقوا يعني مو من الأصول إنه هي اللي لبست العائلة إلها أن يبقى، ويروح الولد مرة أخرى إذا خطب أن يشتري مرة ثانية، هو بالتأكيد رح يشتري
0: أكيد.
1: هو ما رح يقدم هذا نفسه لأنه هو بعد أكفد حكاية عدوان الدهنة حلوة يقولون جزت روحه منه ما يعني هو ما يحب يعني ولا العائلة ولا هو ولا، فتبقى هي بالتراضي بين الولد والبنية وبين عائلة أهل الولد وعائلة أهل البنية.
0: أنا أردت أسألك هذا
1: يعني
0: السؤال.
1: أنا أحس إنه بالتراضي يعني أي بالتراضي إذا العائلتين موافقة والولد يقول مثلا أنا لا أريد فقط كذا كذا، هاي خلاص إذا مو من حق العائلة أن يعني أن تحكي حقيقة يعني.
0: زين إذا أحد الطرفين رفض، هذا قال أنا أريد أرجع وذاك الطرف قال لا ما ننطي شيء،
1: مو هي تصير
0: زين هذا شلون الحل
1: يعني
0: ان شاء الله.
1: انا بصراحه برايي لا تقدم هدايا هواي بالخطبه لا تقدم هدايا ولا تتودى هدايا ذهب هواي، خلي يكون مقتصر على ما يجيب الولد يلبسه إلها فقط. في حاله انه اذا
0: اريد ارجع وذاك الطرف قال لا ما ننطي شيء،
1: مو هي تصير
0: زين هذا شلون الحل
1: يعني ان
0: شاء الله.
1: انا بصراحه برايي لا تقدم هدايا هواي بالخطبه لا تقدم هدايا ولا تتودى هدايا ذهب.

0: يصير فد مشكلة أو تصير إنه ما يرجعونه أو يرجعونه. يعني أنا أحس الشغلات المادية يعني مو أهم من حياة الولد والبنية يا جماعة.
1: صحيح.
0: مو لو أنا غلطانة يعني.
1: لا لا صحيح.
0: يعني أنا اليوم أنظر يجوز ورا فترة يلا انفصلوا هم. هاي الفترة يجوز هو مشتري وهي مشترية أيضا. هو مو بس هو يشتري أيضا هي أم تشتري له هدايا وتشتري له ساعات وتشتري له كذا وتشتري له أشكال وألوان خلال فترة حياتهم. مو معنى أنه هم إذا انفصلوا راح تقول له رجع لي كل اللي أنا اشتريت لك إياه ولا هو. يعني أنا
1: أكو ناس أم سيف أكو ناس تصير يعني
0: مادية
1: ونكاية بالطرف
0: صح
1: الشخص
0: صح
1: حتى التنكيل يعني
0: بالضبط. وهذا لا يعني
1: وهذا مو لطيف
0: جدا يعني هذا راح يحز بالنفس انه هو يعني انه هو كان ماخذني وكان متوقع ايش وقت ينفصل حتى ترجع كل لها الشغلات وكل الأشياء اللي يقدموها أو كل اللي يعني أحس أنه هذا تو ماتش على الطرفين يكون.
1: ما تعتقدين أنه أكو بعض القضايا تصير مصلحة؟
0: أي صح أنا وياك بهذا الموضوع لمصلحة ما بالضبط.
1: وهاي الشغلة إذا كان هدفها هالشكل ما أعتقد بيها استمرارية حياة.
0: لا لا لا ما بيها استمرارية حياة. لا هاي ما تقدر
1: لأنها ما مبنية على الوفاء.
0: لا ما
1: ولا الإخلاص.
0: لا لا
1: ولا
0: وإنما
1: الصدق.
0: إنه يعني أحد الأطراف كان يريد ال ال ال, ال يعني داخل لشيء معين هو مو داخل حبا بالإنسان الآخر. لا لا هي من تجاوز حدود الحب وحدود
1: العلاقة
0: الصحيحة المتوازنة إذن هاي خطأ. إذن هي من الأساس خطأ.
1: زين ما زال إحنا بهذا الحديث إيش تعتقدين هذه الـ الشغلات اللي تنطلب من الرجل أريد هالشكل أريد هالشكل أريد مثلا شنو شهادتك شنو بعدين بيت مدري شنو تطلع من أمك تطلع من أهلك ما أعرف شنو
0: صح
1: أو هي
0: صح
1: مثلا أو هو يصر أنا أريد تسكن شوي أهلي أو غيره وغيره وبعض القضاء يعني. وإضافة لهذا كلفة الزواج
0: بالفعل
1: اللي دا يخلي كثير من الشباب يعزفون.
0: مو بس يعزفون أبو رفيف أزيدك لشي أربيت قاموا يروحون للبنك يأخذون قرض على مود الزواج.
1: صوري يعني
0: زين هذا يعني
1: زين هذا ما راح يثقل كاهل الطرفين يعني ليش هو بس
0: زين
1: مو بعد الزواج يعني هذا راح ينعكس على نفسه
0: هذا راح
1: على هي
0: أيضا ينعكس عليها بالضبط. مو بس هاي أبو رفيف ترى عندنا أولاد يعني صح هم ما كملوا بس أبدأوا في في في في المهنة اللي بيدهم
1: أي.
0: يعني دا يتقدمون لفتيات دا يتقدمون البنات أول ما سأله تقول له أنت شو مخلص يا بأني عندي مهنة وعندي محل وفاتح وفاتح بيت وإن
1: مع العلم المهنة هسه والشغل
0: صح لولا
1: الحر
0: هو أكثر اللي يجيب أكثر اللي من حملة الشهادات اللي هم خلصوا شهادات وراحوا اشتغلوا
1: صح
0: اشتغلوا بغير بغير مجالات.
1: الراتب شنو قيمة الراتب
0: هو هذا اللي احنا قاعد نحكي عنه. زين انت لما تقولي له عندك شنو شهادتك عندك بيت ملوك ما هو المحل اللي المهنة هي راح تجيب لك البيت وراح تجيب لك الأثاث وراح تجيب لك
1: كل شيء.
0: انت ابديها وياه حتى لو كنت انت حملت شهادة مو معناها انه انت استنقصين من الشاب اللي قاعد يجيج فاتح بيت وفاتح ومهنة حرة ومعيشته سبع. زين انت ليش تستنقصين من قيمته ليش قاعد تحسسيني انه هو ما إله
1: قيمه
0: ولا قيمتك؟ لا يعني انت ما مخلص.

0: إيه وخلص وقعد ما حصل مجال عمل شنو يعني؟
1: هذا مو يعني هواية قاعد ينصدم به مجتمعنا هواية إيه؟ يعني مو بس عندنا وإنما بكل الجاليات موجود هذا الشيء. عفوا يعني لهاي الكلمة إنه أنت قريتي أخذت شهادة على عيني وعلى رأسي، بالعكس أنت انطي مجال تعرفي عليه، إذا شفتي صحيح إنه هو مو مستواك الفكري حسب ما أنت، مع العلم إنه هو يحكي إنجليزي وفاتح مهنة بزنس مالته وقادر أن يشتري بيت والسيارة آخر موديل والعمر موالم زين، أنت يعني شنو شم تانية؟ ما أنت ترى خلينا نكون واقعيين أبو رفيف، ترى البنية لما توصل إلى عمر 35 تكون ضعيف مستوى القبول الزواج إلها، لأنه نسبة الإنجاب تكون عندها تبدي تضاعف.
0: الإقبال يقل
1: مع ذلك مع ذلك أكو عندنا شباب خطية مثلا بالستة وثلاثين بالسبعة وثلاثين بالثمانية وثلاثين، أو إذا يعني دنقلهم مثلا فلان يعني وهاي يقول لك أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة إنه هي تصوني وتصون البيت، بس من تحكي وياها تقول لك لا هو ما عنده شهادة. يا بنت الحلال مو أنت عمرك 34 35 يا عيوني يا يمه يا حبيباتي، يعني أنتوا شم تانين؟ خلينا نكون واقعيين، ترى الأب والأم عمرهم طويل إن شاء الله، اليوم موجودين باكر ما موجودين. بعدين تصفين وراسك والحياطين زين، ويا من تروحين تعيشين أنت؟ بعدين تقولين يا ريت أنا لو قابلة على الأقل أكو طفل يرد الصوت علي.
0: أكيد طبعا
1: صح لو لا يعني
0: زين. أم سيف إيش تعتقدين بكلفة الزواج؟
1: والله هي كلفة الزواج أنا يعني إحنا مرينا بيها مثل كل إحنا مرينا بيها أبو رفيف يعني يعني الله يساعد الشباب كل شيء ما أقول بس إذا يكون تعاون بيناتهم اثنينهم مو غلط يا جماعة، والله مو غلط. يعني أنا اليوم لمن أقول البنية هم أيضا دا تشتغل وهو يشتغل يا بتعال
0: مو هو أنت تفضلت تحكين، هو المجتمع
1: مو بس المجتمع أبو رفيف، كثرة الشكليات اللي صارت عندنا صارت too much كلش مو حلوة. يعني حفلات الحنة اللي صارت هسه
0: اي حفلة الحنة والخطبة
1: يعني حفلة يعني بصراحة وما نح يعني احنا مو قاعد احنا دا ننتقد حالة بالمجتمع
0: اي مو هاي تعرقل وتخلي الشباب يشردون والشابات يشردون بنفس الوقت
1: واذا ما يسوون اكو قسم ما سووا واكو قسم اختصروها بين العائلتين بالبيت وسووها احلى قعدة واحلى لما صارت
0: اي فعلا.
1: بس انا لما احجز قاعة راح أزيد على كاهل الشخص اللي يجيني لأنه قاموا ما حد يستقبل هدية بعد لازم تخلي ظروف أنت
0: شنو هاي القضية مال الظروف وإيش قد يقدر دائما العدد يصير بالخمسمية والستمية يعني إيش تعتقدين هالحالة هاي
1: هل ربما أكو لي
0: حالة صحية يعني؟
1: لا لا هي أنا وياك بس أكو خلي نقول إنه جوز لي معرفة الطرفين العوائل زادت بس أكو ترى معارفهم قليلة حفلاتهم قليلة تكون يعني عدد المدعوين لا يتجاوز 250-300 نفر أنا ما أقدر أقول لأنه أنا اليوم من أعزم شخص والشخص الثاني ما أعزمه، الشخص الثاني رأساً يدروجها من عندي بعد ما يسلم علي
0: زين، واللي يعتذر ليش المقابل يضوج؟
1: بالضبط ليش اللي يعتذر مقابل يضايق يعني لا لا مو احنا مو هاي قلناها.
0: ليش ما تكون يعني القضية طبيعية يعني؟
1: لا بالفعل لازم تكون قضية طبيعية. انا اليوم ما اقدر انا افرض على الناس كلها لازم تجيني وكلها لازم تقول لا براحتكم وعلى عيني وعلى راسي ومشارك، بس اتصالهم هم هذا الدليل على انه
0: هو تقدير. الدعوة تقدير
1: صح، انا وياك
0: بس تبقى يا على المقابل
1: صح
0: شلون وضعه
1: بالضبط. مو انا هذا اللي قاعد انا ليش هسه يعني ارجع بيك
0: يعني
1: للأولى.
0: مثلا بالاسبوع يعني بذاك اليوم يصير زواجين؟
1: لا لا احنا خلينا نكون واقعيين،
0: تجي
1: خلال الشهر صارت 3 زواجات
0: زين،
1: وصارت حنتين
0: زين،
1: وصارت خطبتين
0: زين.
1: زين انت يعني خلينا نكون خلينا نحكيها على حكاية تهنى البساط احمدي زين
0: صح.
1: هو اللي عايش على راتب السنترلينك
0: ويا
1: دوب اللي يجي مكفي ويا دوب. زين اذا ما اجى راح يزعلون، اذا اجى راح يقل عنده. والحالة صارت يعني ما اعرف شو افسرها ابو رفيف، ما اقدر انا يعني افسرها، لانه احنا صارت ويانا ناس من اعتذرت، كان اكو زواجين بنفس اليوم، فقلنا لهم يابا لا تعتذرون ما بيها ولا تعتذرون، مثل ما هم ازموكم خلاص احنا جدا ممنونين منكم لان رديتوا لنا خبر.
0: موقف سليم جميل،
1: موقف انا اليوم بس صارت توماتش ابو رفيف
0: صحيح.
1: لا تكاليف الزواج
0: ايه.
1: والكارثة الكبرى لو ورا سنة صار انفصال.
0: اوه ايه كارثة
1: عش.
0: ايه هاي الكارثة
1: ترى يعني
0: ايه.
1: لا يعني ما اعرف شو افسرها يعني. ولا اذا هي تطلع حامل وتروح عند اهلها وتجيب ورا سنتين تجي الطالب بالبيت، تريد البيت ينباع، تريد كذا مبلغ، لأن أنا عند. وبالفعل صارت وشبابنا بدوا يأسفون عن شراء أي بيت حقيقة. يعني أنا أقول لك إياها،
0: وما يسجل البيت
1: باسمه
0: ايه. صحيح.
1: يعني إذن شنو هالحالات اللي أنا دا أخلي البيت أهم من الإنسان
0: حياة الزوجية وبيتي وأطفالي،
1: وأنا رح أمن نفسي عندي
0: ايه.
1: زين أنا شو لعد ما أمن يعني أنا ما خدت ما أعرف يعني أنا ما مرات يوصل يقفل أي حقيقة أبو رفيف يقفل يعني. الله يساعد الشباب، وما نقول احنا البنات ترى اكو بالمقابل ايضا
0: صح.
1: ربما يجوز هو مو زين وياه،
0: مو زين صحيح لا صح.
1: ويجوز تحملت وظلت ساكته
0: فعلا،
1: وبعدين طقت روحها قالت لك كافي
0: فعلا.
1: اريد اخذ
0: حريتي
1: ايه؟ اريد اكسب نفسي ايه؟ اريد ادير بالي على نفسي اني
0: صحيح.
1: واذا صاير طفلين هم الكارثه صارت اكبر
0: ايه.
1: فما أعرف شو نفسرها يعني.
0: كثير من القضايا اللي تمر مرات وسلبيات
1: صح،
0: اللي ما يقدرون الشباب والشابات يتفاهمون بيها
1: أي،
0: وحلون القضايا بشكل
1: صح
0: عقلاني
1: أي
0: وموضوعي
1: صح،
0: ويناقشون كل الأسباب وال
1: كل الأمور تنحط، كلها تنحط وتتناقش وبهدوء، وحتى لو انفصلوا
0: على أن يكون تنازل من الطرفين
1: بالضبط، وحتى لو انفصلوا أبو رفيف أن تبقى هاي العلاقة بيناتهم أحيان علاقة حلوة
0: أحياناً للأطفال
1: طبعا طبعا مرات يجوز يعني خطبة وما تصير، يقوم يفوت من يمك ما يسلم عليك
0: صحيح.
1: يا بشير القصة يعني احنا ليش احنا ما اعرف يعني شو افسرها يعني. المجتمع كله مريض المجتمع كله مريض، ولذلك نقول يا اولادنا ويا بناتنا انتوا اول مرة تعرفوا على بعضكم، تعرفوا. هو صح لا الولد راح يعرف البنية ولا البنية راح تعرف الولد،
0: بس بعض العوائل ما يوافقوا
1: إلا إذا انغلقت باب عليهم أبو رفيف صدقني. حتى فترة الخطبة ما ينعرفون ما تقدر لو شو وقت ما يقعدون ببيت وتنسد بابا عليهم ذاك الوقت تبين. راح هو يكتشف شنو لقيته، وهو بس مع العلم انه هو داخل من عائلة وهي داخلة من عائلة، هي داخلة من بيئة وهو داخل من بيئة. لازم واحد يعود الاخ،
0: اي
1: واحد يعلم الله.
0: فعلا لازم لازم.
1: يعني احنا صايرين ما اعرف يعني شف هالسر ابو رفيف، ما اعرف شف هالسر. يعني حزب النفس، انت لما تسمع شباب وكونين حياتهم ومزوجين وفاتحين بيت وعندهم اولاد، ولا فجأة تسمع انهم فصلوا يا معودين قولوا غير صدق
0: تصير.
1: يعني تصير تصير لانه ما حد عايش وياهم بس المرأة والرجال. مرات يسأل شخص يقول لك انت تعرفه، تقول ايه اعرفه خوشات، مين يسألك يقول لك معاشرة، من تقول لا تقول لا ما تعرفه بالعشرة.
0: اي طبيعي صح
1: بالعشرة
0: اكيد صح
1: بالعشرة. انا اليوم بالعشرة طولوا خلق شوية يا اولادنا يا بناتنا يا عيوني الخاطر اولادكم، ترى ترى امهاتنا يا متحملين ويا ماذا، يعني خلونا نكون واقعين ابو رفيف، ترى هم هنا نقول الحمد لله والشكر. صح ضغوطات الحياة وضغوطات الوظيفة
0: والعمل والشغل والبيت،
1: بس نرجع ونقول
0: المسؤوليات
1: أفضل مما كانوا يعني بالبلد الأم، وأفضل للشباب
0: مية بالمية مية بالمية. بهالحالة احنا نتمنى يعني
1: نتمنى يا رب
0: أنه شروط الزواج تقل
1: تقل شوي
0: شوي.
1: تقل شوي
0: يعني لازم البنية تراعي
1: صح
0: وضع الشاب اللي يقدم عليها
1: صح،
0: وتتنازل عن كثير من القضايا إذا شافت غير قادر على تحمل بالضبط هذا العبء،
1: وحتى
0: الساعدة بحمل العبء
1: بالضبط. وحتى هي إذا من راح تكون وياه بالبيت بالتأكيد راح تكون هي أكو اختلاف بالبيئة أو اختلاف بالتربية أو اختلاف، فانت هم على كيفك وياه هم بالهداوه وياه. خليه هو انتوا اثنينكم وقعدوا يابا احنا نغير من نفسنا لكن على كيفنا شويه شوي.
0: يغسل المواعين يعني
1: شكو بيه خليه يغسل المواعين، مو غلط ابو رفيف، لا لا لا لا لا والله مو غلط
0: عايب. تمام.
1: صدقني والله مو غلط،
0: احنا نقول الشباب يساعدون يعني
1: لا لا يغسل الماعون ويحط الفاكيوم
0: تمام
1: ويشير ملابس واذا دخل الغرفه ولقاها مخربطه يعدلها واذا خلق ماعون بالسنك غسله.
0: هذا
1: ترى هذا مو
0: نمبر 1
1: والله يا ابو رفيف ترى والله مو غلط يعني
0: عشتيده والله هيك انسان طيب هذا
1: يعني
0: هذا
1: يعني ليش انه انا لا ما بدي بثقل عليه كله،
0: بس لازم ما يستغل بل
1: لا لا لا مو مرحله استغلال مثل ما هي تطلع تشتغل هو هم يطلع يشتغل اذا اثنينهم يتعاونون. اليوم أنا وقفت بالمطبخ أريد أسوي العشاء، لا هو يفوت يرتب الصالة يحط الفاكيوم ينظف البيت، مو غلط. أنا مو ضد، لا أنا عكس هذا الشيء، لأنه أنا أوصل أولاد ماما أنتوا ساعدوا نساءكم، ماما ساعدوهن، ماما سيوفي، ماما حياوي، عادي يعني الموضوع
0: تمام.
1: عادي
0: فعلا
1: يعني بالعكس
0: حلو.
1: ريوان انا هسه وياهي بالبيت من عندي فتشي ويريد يساعدني، اي ماما اي ماما ساعدني حبيبي مو غلط
0: لا طبعا،
1: مو انا من عودة من البيت
0: بيتي يصير تمام
1: صدقني يا ابو رفيف والله مو بس هاي، من اقول له اغسل ماعونك للذبة راح يتعود يغسل ماعونه من يذبة.
0: واذا واحد عنيد شلون؟
1: والله اجي وياه أجو يا بالعين والأغاتي إيه؟ إيه؟ أجو يا هو أكو مثل ابنك على ما تربينه ورجلك على ما تعودينه. والله هذا المثل أنا مرات أصلا أقول صحيح، لأنه أنتو شي تعود شيل هذا القلاص وياك فدوة، غسل هذا القلاص وياك وحطه ويا القلاصات فدوة لعينك فدوة لقلبك. بعد ما يقدر يقول لا حبيبي فدوى لعينك حبيبي اي والله هذه دي شيل هاي المخاديد من نانه شيل هاي البطانيه من ترى مو عيب والله
0: والله تمام حلو
1: والله مو عيب، احنا ليش كل شيء ماخذين؟ لا يعني لا لا مو عيب،
0: لا طبعا
1: مثل ما هي دا تقدم للبيت ودا تشتغل ودا تساعد، هو ايضا ان يشتغل ويقدم ويساعد.
0: فعلا فعلا. نتمنى ان شاء الله السعاده
1: للجميع
0: والعافيه والبيوت الجميله اللي دائما نتمنى لها ان تكون عائله سعيده وفرحانه وكل بيت سعيد ترفرف عليه دائما المحبه والود والانسجام.
1: طبعا
0: نتمنى للجميع ان شاء الله عوائلنا واولادنا وشبابنا
1: ان شاء الله يا رب
0: الخير
1: ان شاء الله.

0: نتواصل معكم أعزائنا المستمعين، واخترت لكم هذه هي مقتطفات، وإنما مأخوذة من كل دولة أو معلومة صغيرة هي، لكن مجموعة في عدة معلومات. الدولة التي تشرق فيها الشمس أولا في العالم هي اليابان. الدولة العربية الوحيدة التي ليس فيها غابات طبيعية هي قطر. الدولة التي تمتلك أقدم جيش نظامي في التاريخ هي مصر. الدولة التي لا يوجد فيها نهر واحد هي المملكة العربية السعودية. الدولة التي يعيش فيها أقدم شعب معروف في التاريخ الحديث هي اليمن. الدولة التي تعد موطن أندر نوع من الأسود البيضاء هي جنوب أفريقيا. الدولة التي يوجد فيها أطول نهر في العالم هي مصر والسودان ونهر النيل. الدولة التي تحتوي على أكبر صحراء رملية متصلة في العالم هي المملكة العربية السعودية. الدولة التي يعيش فيها أندر نوع من الأشجار لا يوجد في أي مكان آخر هي عمان، شجرة اللبان. الدولة التي تعتبر مهد اللغة العربية هي اليمن. الدولة التي تمتلك أنقى أنواع الذهب في العالم هي السودان. الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته هو جرذ الكنغري. الطائر الذي لا يستطيع الطيران رغم امتلاك جناحين هو النعامة. الحيوان الذي يمكنه تغيير جنسه عند الحاجة هو سمك المهرج. أول من كتب التاريخ بالتاريخ الهجري هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أعظم من قال الشعر في الجاهلية حتى لقبه العرب بالملك الظليل، ورائد الشعر العربي هو امرؤ القيس. أكثر دولة عربية بها لهجات مختلفة بشكل لافت هي اليمن. أنا يمكن هسه استوقفتني هاي، هل إنه اليمن بها لهجات مختلفة؟
1: هي مثل لهجاتنا الموجودة
0: بها. شون يعني إيه الجنوب والشمال وال
1: ناصرية بغداد
0: أكثر دولة عربية تمتلك جزرا هي اليمن، أكثر من 180 جزيرة. أول من أدخل فكرة النقود الورقية إلى العالم الإسلامي هي مصر في عهد محمد علي. الدولة التي يقال إن فيها أطول ليل في الوطن العربي شتاء هي لبنان. الحيوان الذي يولد ذكرا ثم يتحول لأنثى هي سمكة الببغاء. الدولة التي تحتوي على أكبر منجم فضة في العالم العربي هي المغرب، منجم إميصير. الدولة التي تعد من أكثر دول العالم امتلاكا للغاز الطبيعي هي الجزائر. المدينة التي لا ترى شمسا طوال الشتاء وتعيش في ظلام دامس لأسابيع هي مورومانسك في روسيا. ربما تكون هذه آخر معلومة أقدمها لكم، فالجهد الكبير والتفاعل ضعيف، لا هو مو التفاعل ضعيف، وإنما ربما أكو كثير من الأشياء مو كلهن يعني مو كلها واصلة، ولا كلها يعني انه ما وصلتنا كل المعلومات. اكو كثير من الاشياء احنا نفتقدها ما واصلتنا، او ربما انه الدوله هي اكو دول ترى لحد الان هم ما واصلهم التطور.
2: اي لانه يجوز بعيدين عن الالتصاق بالعالم وبعيدين يعني
0: خاصة
2: يعني
0: الجزر أبو رفيف الجزر
2: يعني التكنولوجيا يعني بعيدة عنهم،
0: بعيدة عنهم،
2: الاصطناعي بعيد عنهم
0: بالضبط، فكثير من الأمور نجهلها عنهم.
2: أي طبيعي
0: بالتأكيد
2: صح صحيح.
0: إن شاء الله أنا أترك لكم أعزائنا المستمعين.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم مع راديو صوت المندائيين الذي يقدم لكم دائما كل المواضيع التي تمس عالمنا الحاضر، ونحاول أن نقدم كل ما يمس هذا المجتمع من قضايا تهمه، ونحاول أن نجد بعض الحلول، لأننا لسنا باحثين اجتماعيين وإنما ننقل آراء الآخرين ونتحدث بها إليكم. أعزائنا المستمعين، إليكم هذه القصة للأديبة ليلى عبد الواحد المراني. ومن الحرمان ما قتل، حكاية جنوبية. حدثني صديق قال بأنها قصة واقعية حدثت في إحدى مدن العراق الجنوبية في أربعينات القرن الماضي، عن بائع لبن في تلك المدينة السومرية في أعماق جنوب العراق. مجيد يتيم الأب منذ صغره، يعيش في غرفة طينية معتمة مع أمه التي فقدت بصرها منذ سنين قارب 30 من عمره، ولا يزال يبيع اللبن مذ كان صغيرا في العاشرة، مهنة توارثها عن أبيه الراحل. متوسط الطول، لوحت الشمس بشرته السمراء فحالتها داكنة، عيناه واسعتان يستوقفك بريقها، وأنف كبير يفخر به ضاحكا، هذا عنوان الرجولة. عربة خشبية صغيرة متهالكة يجرها يوميا إلى سوق المدينة في قيض الصيف الخارق، يبيع اللبن البارد. ممتزجا بعذوبة غنائه يملأ الشجن صوته، وبحة مجروحة تزيده شجنا، يغني المواويل الجنوبية والأبوذية بدفء أهوار العراق، فيتغلغل صداه إلى أعماق سامعيه. أحبه أهل المدينة، واشتهر بينهم مغنيا لا يجاريه أحد، وله طور غنائي سمي باسمه. في مواسم بيع الأصواف ينتقل مجيد بعربته إلى الباب الشرقي للمدينة، حيث يتوافد رعاة الأغنام وعوائلهم وأغنامهم من المناطق المجاورة إلى باحة واسعة في المدينة لبيع أصوافهم للتجار هناك. يستأجرون غرفا في خان كبير لعدة أيام لحين الانتهاء من بيع أصوافهم، ثم يعودون إلى ديارهم محملين بالطحين والتمر والدهون. يلتف بعض الرعاة حول عربته الصغيرة ليشتروا اللبن، ويستمتعوا بغنائه العذب، وبنت صغيرة بعمر الزهور تقف مجدوهة، وصوته الذي ازداد دفءا وعمقا وعذوبة يتسرب إلى قلبها الذي خفق مبكرا، تذوب نظراته ولها بعيني نسمة ذات 14 ربيعا، برعم للتو تفتح، وعينان سكبت فيهما النجوم ضوئها، فأشرقتا ألقا وبشرة صبغتها الشمس بلون خمرة معتمة، شرب منها فأسكرته وهام بها حبا.
لزمه طيفها ليلا فارقه، بث جانه لأمه حين اقترب موعد عودة الرعاة إلى ديارهم. تقدم لطلب يدها: يا ولدي كيف وأنا فقيرة فقير ويتيم؟ خذ معك أحد وجهاء المدينة، هم يحبونك ولن يرفضوا طلبك. وذهب إلى مضارب تجار الأغنام برفقة وجيه مهيب، وكان الرد قاسيا: لا نزوج ابنتنا لبائع لبن فقير. واختفت نسمة، حزن عميق تغلغل في ثنايا روحه وسكن في صوته، ففجر غناؤه ألما ولوعا تناقلتها الطيور والغيوم والماء والحجر. وأخذ الصوت السومري يطبق الآفاق، وتردد الحناجر مواويله الحزينة الباكية. وأمست نسمة طيفا يلازمه أينما ذهب، يؤرقه فينزف قلبه دما يسكبه في عنانه. اعتراه الوهن، وشحوب موتى أخذ يكسو وجهه، ثقيلة أصبحت خطاه تأن وهو يجر عربته، وقيل إنه أصيب بالسل، وقيل أن الناس انفضوا من حوله خوف العدوى، وقيل أن نسمة تعمل في دار بغاء في مدينة جنوبية مجاورة، خبر تطوع بنقله إليه أحد معارفه لثري زوجها والدها، ولدار بغاء باعها زوجها الثري تاجر الرقيق الأبيض.

أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى فقرات برنامجنا التي قدمناها لكم خلال هذه الأمسية، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بنفس الوقت، ولنا لقاء معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله لنكون بصحبتكم دائما وأنتم في أسعد الأوقات وأتم الصحة والسلامة. كان معكم الزميل خالد عزيز العسكري وبيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.